الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الرحمن واطعم الطعام وافش السلام تدخل الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة

التقوى. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

0: بظلام للعبيد بظلام
1: وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: أدبارهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إمام الكسائي: ولو تري إذ يتوفي. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو. ولو تري إذ يتوفي. ولو تري إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. السلام عليكم. يا سلكان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Iki. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya ini dengan
1: Ibu Khairiyah.
0: Ibu Khairiyah. Di mana Ibu Khairiyah?
1: Di Gecik Raya Datuk, kawannya Bu Husna.
0: Oh iya, silakan Bu Khairiyah.
1: Ya Ustaz.
0: Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق

0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan pendatang ibu pendatang baru kita, dengan Ibu Khairiyah di Gucikaya Jato. Kita lanjut bacaan ini.

عبيد. إمام حمزة: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إمام قالون:

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الرحمن واطعم الطعام وافش السلام تدخل الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.